0: vamos a escuchar el clamor de las naciones.
1: أقر أيام ثانية أباء على شعبي لأجل أن يكون مطرا، لأن الأمراض سمي عليه. وصلوا وطلبوا وجهي الذي دعوا، فإذا تواضع شعبي للسماء وأغفر خطاياهم وأسمع من رجوعهم عن طرقهم، لأن عيناي تكونا مغفييني أذان مسقييني وأبري أرضهم.
0: Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Dele gloria a Dios. Aleluya.